0: 516-2676. تلفون لتحاية العنف للنساء من مساء الجمعة إلى صباح الاثنين 076-516-2676. تلفون ضد العنف.
1: Teléfono para mujeres afectadas por la violencia. Siempre disponible desde el viernes a las 6 hasta el lunes a las 8. 076-516-2676.

وقف وده قدوم حبت بركض ضد مبسوط سلوان فوق يده بيت بجون صب لعمي فل الهموم زيد صب ونسيني عن وضع القديم حزين عرصوت ونعفت هديري

بوقع بنزل وكيف دايمي هبه ودبنا شمس الغد والسيف والوعد مش غني نكد لانه الفيكم كفيكم صح ولا لا ومليش بالحب قلبي في وقت زنها بيعطي ضد صبيت الشط حفظت الدك انا كل شي بصد انا وجع اتقبلت حزن انا دك والدنيا دولب بتضل تلف تلف تلف وانا عقلي يخف من واحنا صغور المر نصف انا اجمد خصم انا جاي انصف انا بضرب انا نصيد الوش انا بضرب انا نصيد الوش انا نصيد الوش انا نصيد الوش

وقف واد قدوم حبت بركض ضد مبسوط سلوان فوق ايده بيت بجون صب لي عمي فل الهموم زيد صب ونسيني عن وضع القديم حزين عرصوته معفت هديري

رجوعيات أناديكم أشد على أياديكم أبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم وأهديكم ضياء عيني ودفء القلب أعطيكم فمأساة

حملت دمي على يدك ومانت يحت على لي وصمت العشب فوق قبور أسلافي أناديكم أشد على يدك.

الحي بوقع بنزل وكفي دايما هبه ودبنا شمس الغد والسيف والوعد مش غني نكد لانه الفيكم كفيكم صح ولا لا ومليش بالحب قلبي في وقت زنا بيعطيض صبيت الشط حفظت الدك انا كل شي بصد انا وجع اتقبلت حزن انا دك والدنيا دولب بتضل تلف تلف تلف وانا عقلي يخف من واحنا صغور المر نصف انا اجمد خصم انا جاي نصف انا بضرب انا نصيد الوش انا بضرب انا نصيد الوش انا نصيد الوش انا نصيد الوش

0: بعد أي ساعة؟
1: المغرب.
0: مش مع الوظائف.
1: فتك بلا وظائف ما كل
2: يوم. هاي شباب كيفك تامر؟
1: أهلين أهلين.
0: كيف حالك؟
1: تمام؟ هاي شباب وكيفك تامر؟
0: بالغلط.
1: بالغلط؟ أنا منت بهذا الغلط. روح احكي معاها.
0: خلص انسى.
1: ايش انسى؟
0: بحبش الأشياء.
1: بس تحب عيشش.
0: خلص إبراهيم بحبش الأشياء.
1: بحبش الأشياء.

0: Hallo.
1: كنت مشغول شوي ولا شيء. ايه عاد فكينا هلا واحد رايق لك.
2: خليلي طب اسمع جايين يطلبوني يوم اثنين خلصوا الحجج وقدرت احكي لاهلي عنك. ابوي تفهم الموضوع وقال لي اذا انت جدي لازم تيجي مع اهلك يوم السبت واذا لا ضربك خضرة. ايش قلت؟
3: وصلنا جيل

0: بجاوب.
1: الو
2: الو تيان.
1: برهوم ايش الاخبار؟
2: والله انا ايش كنا بالدنيا
1: اي منه؟
2: انسى انا عارف ايش منه.
1: لا صوتك يا عشمالي
2: شمال انسى خلص ولا ايش
1: بالنسبه لامت السبت؟
2: مالي مسبت
1: طالع معنا؟
2: وين وين طالعين؟
1: طالعين كل الشباب. تسالي شوي زياده على اللزوم. طالعين نصيع جاي معانا.
2: طالعين نصيع؟ مش عارف عن جد مش عارف. بروم برجع لك جواب اخر. سلامات يا ورد.

0: ناس الناس ناس البال ناس البس في جروح الغد انا ناس الناس وناس كيف حالي ناس جروح وناس احزاني ناس بالي وناس تعباني ناس بتحكي بوزي مية كل شي بخلص كل شي مؤقت هي جوا ماكلي مؤبد ومؤبد قلبي بيتمدد احنا روسنا واحد نفس المبدا من موت لنشوف حد مكلبش بوز السلاح ونزل السباع في شهيد وصغر اطلع فروح في شتات في البقعة البقط وفي منابع شو ما فيكم ما فيش كل شي جوا دش بدش من باب من غير بنسحب امداد تحت البلد بلد بلدة اجداد بتشوف اشياء تخطرش على البال اي امين بسحب اقسام هي قوة استولت وجدان جاتنا صح وناس طلوا عندال ما تصحبش بعمرك حد يكون بواك ما يسونش الخبز يوحلك في الواد
1: 25 وقت انت يستن حبها هي وكرتكو كل كنت تخوف مثلي طب حستي مين انتو صفقت فوت جوا جوا جوا بقتو هيك الدنيا تطحن تفرم كل زبالي كلها تشطف قلبي تفلل الهم بسطو
0: ابكي انا صبي لدموع عاد جدعان زنازن جلبوع يا دوية حلوة لتصنع جوع ثمود وهود وكديس بعيد لبقلبي قلبي بيفصل اميال من قلبي قلبي تفصل مسافات مش حالها بتيجي نروح نسغيلها حراس القلب بنروح نديها ايدي امينة ست امينة تشتيت الهم بتسحب مينا واللي فينا يعلم فينا ولدت ناس تخلط اساميها اللي ضحى عمره بالجون واللي كتب اسمه كدستور سطر سمرة برصاص وبارود خلى الذكرى بالافق تلوع عاليهود صبرنا كايوب واللي رايح من ارض يعود التاريخ بيشهد اصلي من الدور احنا لعبنا باول كاس علم عملوه منين جونا من هدول طرهوه الله بلاهم فينا بنرعب الخطوط عد شباب للبلد تروح ما تهاب الموت وبجريها تروح ارفعها في وجهه للسوكيت من الموت يا عمي من خوفش من الليل ونجم هالصوت في البحر كروش ودفاضع ارفعها بوجهه للسوكيت من الموت يا عمي من خوفش من الليل ونجم هالصوت في البحر كروش ودفاضع

الظلم كل بيعاني منه، الأمريكان تظلم العرب، الصهاينة يظلم العرب. تعرف ايش يا عربي؟ اذا بتظلم غيرك

0: مرة قلبي مهتم بس بعرفش إذا بنفع أتأسف على حكاية دم لما ينمزع الغشاء بينزل كفاية دم وأنا عشان حكي الناس بقلبها لزيادة دم بتأسف على كل مرة شفتها فيها أوطى مني وإني بعملها بس أكنها انولدت تخدمني بتأسف إنه من ورا ظهرها أتفلسف عليها بتأسف إنه فيش كفاية موسيقى
1: Ihr Message ist einfach

0: الارض ما امن فيه خلاص الدنيا الكل برميه كله زحله بعرفش بس كيف من جوا دايما متضعضع وقلبي قابض متكلبش في فراس لوك لوك مسجل
1: يا ربي لا منعرض كل فرصه

0: que de la Kuduro, saque de la Lisboa, saque de la África.
1: يبيعوا لك لورو يبيعوا لك
2: كان كوبرت ما تعسلعوا قال لي روحوا
1: ماشي
2: تستيو المالاش كيفاش
3: ياك تشوفوها انا مخدرات دواء كل شيء هنا كل شيء كل شيء ماشي

بدل شمش جديد انا جيك بابور بالطور بالعرض وماكين عريض وفريد من نوعه كمين المخا كس اخت كل مين باع واختفى صدوا الوقت ولا عمره ارتخى يكتم سربر نفط ورادار هلسات على طول بيعرفكم شو دبور على طول وبيقول واو

نوحلو معام وصحام يدينا على ودنينا باش ما نسمعوش داك الكلام واحلى بين عيب وحرام في قلبي العافيه في يدي لام واش نسمع الماي ديمن تلفت للشمال ولا ليمن في الدنيا عشر تريمه ربي معايا